ريحة الورد عطاتي دير فمك على فمي وريحة المسك عطاتي حط صدرك على صدري

Awewe twasdel nen jero. Jero, isim nagram ye. Ha shinja, dagatil lama shinjo devrus. Mano kalne sagal bakka. Sada wajhanet. Med. اتصالي دهلي اتاني كناس الصهر رسني تيلالي كال إلك سرها ترصي الناس لا تهلك غاسي الإزار يجهن الناس جرغس أجهن الناس أرزي أولا غاسالي تغدغي أغاك الوالان كالتماشق يرقص جنن هورو افودي ملل تغدغ بينك لان كلام صر جارغ ساجهن الناس ورو ينقد ورنقد هن ارسنك يدقدق افودي ملل نمو سجل ابد نظن الدواء لا دغهر يفكي كدرس جرو أفوى شكا وضا سلي إنكو إنك حمد أحمدك حوانك حمدك قبانك غطبوك محمدك ينفع إلا ورس كدوارس جنن واني إنكو إنك أودي فلناس كدواران إنكو إنك تكن الدم ملل تكن التين بغنا تكن الكمنجو كن الدا فرش كن بنكر تكن تنعيشة تكن غفنا مال تكن غاشف كن غرقندو استوانا الدهالس داننا الطاهرك طيفور بس الفلت صولي الناس هنا يداي السديس الناس المدهد فودي ملا انتيد التارضة ارضى الشنجك ارضى قلبك هنا يداي سندم يجباس فلس هار الدوسة فودي ملا اصد الدوسة موست ومشار يلصاد يرمسي سلان يزز دريس من اجهن النيندا هورت نار الوقار دور ضبط جاد فودي ملل ظن انت نضجرو الوقار قد يقل اسد وضع تفوك الا غورين قول نك حمد احمدك حوالا الناس يسل الناس يسلم انت انت رزين فودي ملل اتباتل وك الوقار دغر تمنن يحول انك محمد اكفيري بل شو أقل قيدي ناس نجتي الكرد غطفل جاني الكرد غطفل جاني داوت هارت داوان المهد هارت جمع طفوك دنين دا أس جمع طفوك شكا مهد انتم تولون دنين دا رماسة هارس جاني محمد الصالح أقا حمد الناس وايفنا الناس همم تكد غفنا ما سد واحد غص مهد وساقي اجلا نايا يس الناس اجبس فلتصولي الناس هالسوسا يضل هالسوسا يهيها الناس هالسوسا يناي تاسنيت الناس اجاسي سلا اجبس فلتصولي الناس اجل هردين برا ورا يفلن ينفلتك انت امرتك ديرا وينك شققني فوجهنا وين نقولنا ويتن إذا تندي جاف الميدي والنسل المكلل أنسل أتنف وشك شيء منظر ناجي في نفوقا وكل أخوار غدوك أشك
grand intervocré. Tant que j'ai dit tout le monde, mon père n'a pas de grand intervocré. Attends, il faut chica. Aglan, mon père n'a pas de grand Il kata sana ta sey kul bari aban bara amano kalin jarto ta da bay ta jenne jarto u kinna sin gonna tbaraka lin nas dhala qay nas smedini zare kala bat madna hal sijbas nas tusul in nas dhala qay sars dhala qay sahlin dhala qay stagsan sadaba dadabaran in nas al kharajat nak in nas jarwaka te kala ta hitjati kawt nas tar zaikat باست الليلة نهنس والليلة نهرنس ارزق قلبك يرزقك سجهن النس انشنجا وهي جارغا وغدر ومغيطة وكسنت كريطي نسلمان يا رزق النسلمان أسجن نسلمان اجرون الراحة

أتدين وس أسوق مدينة سقلبك إن سواست مغاديه النيل يدقين شلطة شن مدينك سازدن شلطة شتي سناينك

الناس ورت اللقي مارينا غل صدر السنهرات وزر أستغفر لغاس كلا تمشي اللباس أتغلس تكف بايا تغسل دور ترزل فكنا وتغشد واس السين الناس أكي سجر تصولي إنك الناس قلبك مرحبا الناس تمتنت وكل قال هذه كلين قلنا كحمر أحمر كحوانا كحمر أجهن الناس أوصل تنجرو أردش جرو داش أنت تمدن التوصولي أرفع الرأس أنا أرى الناس نستكوب بوي ساتق أنت نستلي سوي أستجا تاكس ولو سنة قمة من لغين سلا ولو سنة قمة غدارة من وكان الناس جنة قلبك كان أنا قرار دي استقطي بجوت الناس استجرى أغرم تدر أغرم كما ناس كراضي يسان نشو لغا المد السلح نستصولي ساتغن سي يسان نغا تنجي مغضر غبت

انا وخالي نموت. ترسان جرواش لين نغار تقلتي مشرا راشلي لو تتهرتي ظن بصلالة تكوفي دون قورنا نباستي اللي دق النساء باست اللي بدا الو قرار اسكنك الو ازدقى ازدقى اقانا مفوكي جرا والعافية.